مرحبا بمستمعي ومستمعات برنامج الصداقة الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من راديو بريكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا.

الراحل عبد الوهاب الدكالي تغمده الله بواسع رحمته. الثانية وعشر دقائق بتوقيت إيطاليا من هذا اليوم الأحد 19 يوليو 2026. أهلا بكم من جديد في هذا اللقاء الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من راديو بليكا وتانتير ناسيونال تورينو إيطاليا. وموضوعنا اليوم هو التسول في الوطن العربي. يولد الإنسان في عالم تتداخل فيه الحقائق مع الأوهام، وتتشابك فيه المعاناة الحقيقية مع تلك التي تصنع عمدا لأهداف لا علاقة لها بالفقر ولا بالحاجة. في العالم العربي حين نتحدث عن الفقر فإننا نتحدث عن جرح مفتوح في الجسد الاجتماعي، جرح قديم عميق وممتد عبر عقود من السياسات المتخبطة والظروف الاقتصادية المتقلبة والغياب المزمن للعدالة الاجتماعية. الفقر الحقيقي هو ذلك الذي يترك أثره على الوجوه قبل الجيوب ويرى في العيون قبل أن يرى في الملابس. هو فقر يفرض نفسه على حياة الإنسان، يحد من خياراته ويجعل يومه معركة مستمرة بين ما يريد وما يستطيع. هذا الفقر هو الذي يستحق أن نتوقف عنده، أن نفهمه، أن نبحث عن جذوره، أن نمد له يد العون بكل ما نستطيع، لأنه فقر ناتج عن ظروف قاهرة لا عن اختيار أو تلاعب أو استغلال. لكن في السنوات الأخيرة ظهرت ظاهرة غريبة مشوهة ومؤلمة في آن واحد، ظاهرة التسول المصطنع أو ما يمكن تسميته بالفقر الممثل. أشخاص يمتلكون منازل وسيارات، مصادر دخل ثابتة، وربما أعمالا صغيرة أو وظائف مستقرة، لكنهم يختارون الوقوف في الشارع عند الإشارات أمام المحلات وفي الساحات السياسية ليقدموا أنفسهم على أنهم ضحايا الفقر المدقع. يختارون تمزيق ملابسهم عمدا أو ارتداء ملابس قديمة رغم امتلاكهم غيرها، ويختارون سرد قصص حزينة محفوظة عن ظهر قلب، قصص تقال بنفس الأسلوب لكل شخص دون خجل أو تردد. هذا النوع من التسول ليس مجرد سلوك فردي، بل أصبح في بعض المناطق مهنة كاملة لها أساليبها، شبكاتها، أماكنها المفضلة، وأوقات الذروة التي يخرج فيها المتسولون الميسورون لجمع أكبر قدر ممكن من المال. هؤلاء لا يمثلون الفقر الحقيقي، بل يمثلون الفقر المصطنع الذي يمكن التوسع فيه عبر الفقر المصطنع، لأنهم يسرقون صورة المحتاج الحقيقي ويستغلون الفقر الحقيقي وتعاطف الناس، ويشوهون معنى الصدقة ويحولون فعل الخير إلى مساحة شك وريبة. أصبح الناس يترددون قبل أن يقدموا المساعدة، لأنهم لا يعرفون إن كان الشخص أمامهم محتاجا فعلا أم مجرد ممثل بارع. هذا التردد يضر بالفقراء الحقيقيين أكثر مما يضر بأي أحد آخر، لأنهم يصبحون ضحية لجرائم أخلاقية يرتكبها من لا يحتاجون شيئا سوى المال السهل. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: لماذا يلجأ أشخاص ميسورون إلى التسول؟ لماذا يختار شخص يملك سيارة ومنزلا أن يقف في الشارع ويطلب المال؟ الإجابة ليست بسيطة، لكنها واضحة في بعض جوانبها. أولا، الربح السريع دون مجهود. التسول غير القانوني أصبح في بعض المدن مصدر دخل يومي قد يفوق دخل موظف يعمل 8 ساعات. بعض المتسولين يجمعون في اليوم ما يعادل راتب أسبوع كامل لشخص يعمل بجد. ثانيا، غياب الرقابة في بعض المناطق، حيث لا توجد قوانين صارمة تمنع التسول غير الشرعي، أو لا توجد جهات تتابع وتتحقق من الحالات. ثالثا، استغلال السياح الذين يخجلون من الرفض، والذين يعتقدون أن كل من يطلب المال في بلد عربي هو شخص محتاج فعلا،
ورابعا التقليد، فحين يرى شخص أن غيره يجمع المال بسهولة قد يفكر في أن يفعل الشيء نفسه. هذه الأسباب يمكن التعمق فيها عبر لماذا يلجأ أشخاص ميسورون للتسول. لكن الأخطر من كل ذلك هو تأثير هذه الظاهرة على السياحة. السائح يأتي ليشاهد البلد، ليعيش تجربة ثقافية، ليكتشف جمال المكان، لا ليطارد بطلبات المال في كل خطوة. حين يتحول المتسولون إلى مطاردين، يلاحقون السائح من مكان لآخر، يكررون نفس الجملة، نفس القصة، نفس الطلب، فإن ذلك يخلق انطباعا سلبيا جدا. بعض السياح يكتبون تجاربهم على الإنترنت ويصفون المدن العربية بأنها مليئة بالمتسولين أو غير مريحة للمشي، أو تجربة مزعجة بسبب الإلحاح المستمر. هذه الانطباعات تنتشر بسرعة وتؤثر على سمعة البلد وعلى قرارات السياح الآخرين. السياحة ليست مجرد صور جميلة، بل هي تجربة كاملة. وإذا كانت التجربة منزعجة أو مزعجة، فإن الصورة لا تكفي لإنقاذها. ويمكن التوسع في هذا الجانب عبر التسول كعائق سياحي. الأثر الأخلاقي والاجتماعي لهذه الظاهرة لا يقل خطورة عن أثرها السياحي. حين يصبح التسول مهنة، فإن المجتمع يفقد جزءا من قيمه، تتشوه فكرة التكافل، وتضعف الثقة بين الناس، ويصبح فعل الخير محاطا بالشك. الناس لم تعد تعرف من المحتاج الحقيقي ومن المحتال. هذا يخلق حالة من البرود الاجتماعي، حيث يتوقف البعض عن تقديم المساعدة خوفا من أن يكونوا ضحية خداع. كما أن الأطفال الذين يرون آباءهم يمارسون التسول رغم امتلاكهم كل مقومات الحياة، يتعلمون أن المال يمكن الحصول عليه دون عمل، وأن الخداع يمكن أن يكون وسيلة للعيش. هذا يخلق جيلا مشوها أخلاقيا، يرى في التسول فرصة وليس مأساة. ويمكن التعمق في هذا الجانب عبر الأثر الأخلاقي والاجتماعي. أما الحلول فهي ليست سهلة، لكنها ممكنة. أول خطوة هي تنظيم المساعدات عبر جمعيات رسمية، بحيث يتم توجيه الدعم إلى المحتاجين الحقيقيين فقط. ثانيا، تشديد الرقابة على التسول غير القانوني، ومعاقبة من يمارس هذا السلوك دون حاجة. ثالثا، حملات توعية للمواطنين والسياح لتعليمهم كيف يميزون بين المحتاج الحقيقي والمحتال. ورابعا، دعم الفقراء الحقيقيين عبر برامج حكومية ومبادرات مجتمعية، حتى لا يضطروا للنزول إلى الشارع. هذه الحلول يمكن التوسع فيها عبر الحلول الممكنة. في النهاية، حين نتحدث عن التسول، يجب أن نكون واضحين. نحن لا ننتقد الفقراء، ولا نلوم المحتاجين، ولا نغلق باب الرحمة. نحن ننتقد من يسرق صورة الفقراء، من يستغل طيبة الناس، من يشوه صورة الوطن أمام العالم، من يحول الشارع العربي إلى مسرح كبير للخداع. هؤلاء هم المشكلة، وليس أولئك الذين يعانون بصمت ويبحثون عن لقمة العيش بكرامة. الفقر الحقيقي يستحق الاحترام والدعم، أما الفقر المصطنع فهو خيانة للأخلاق، وتشويه للإنسان، وإساءة للوطن. في كل شارع عربي، في كل زاوية مزدحمة، وفي كل ساحة يمر منها الناس أو السياح، هناك مشهد يتكرر حتى أصبح جزءا من يومياتنا، لكنه ليس جزءا من حقيقتنا ولا من قيمنا. مشهد يختلط فيه الفقر الحقيقي بالفقر المصطنع، ويختلط فيه الحاجة، وتختلط فيه الحاجة الصادقة بالتمثيل المتقن، وتختلط فيه الرحمة بالاستغلال. مشهد يجعلنا نتساءل كيف وصلنا إلى هذه المرحلة التي أصبح فيها البعض يرتدي ثوب الفقر دون أن يعرف معنى الجوع، ويقف في الشارع دون أن يحتاج، ويطلب المال وهو يمتلك ما يكفيه ويزيد. نحن اليوم لا نتحدث عن الفقراء ولا عن المحتاجين الذين يستحقون كل دعم وكل مساعدة وكل يد تمد إليهم بصدق. هؤلاء هم ضمير المجتمع، وهم مسؤوليتنا
الأخلاقية والإنسانية. نحن نتحدث عن فئة أخرى، فئة اختارت أن تجعل من التسول مهنة ومن الخداع وسيلة ومن تمثيل المعاناة بابا للربح السريع. فئة تمتلك منازل وسيارات ودخل ثابتة، لكنها تقف في الشوارع بملابس ممزقة عمدة وبقصص حزينة محفوظة وبعيون تعرف كيف تتظاهر بالانكسار. فئة لا تعرف الفقر، لكنها تعرف كيف تقنع الآخرين بأنها ضحية له. هذه الظاهرة لم تعد مجرد سلوك فردي، بل أصبحت ظاهرة اجتماعية خطيرة تشوه صورة المجتمع وتضرب الثقة بين الناس وتخلق حالة من الشك الدائم. أصبحنا نخاف أن نساعد، نخاف أن نمد يدنا، نخاف أن نصدق، لأننا لا نعرف من أمامنا. هل هو محتاج فعلا أو مجرد ممثل بارع؟ هذا الشك يقتل الرحمة ويجعل الفقراء الحقيقيين يدفعون ثمن جرائم أخلاقهم أو ثمن جرائم أخلاقية يرتكبها من لا يحتاجون شيئا سوى المال السهل. والأخطر من ذلك أن هذه الظاهرة أصبحت تطارد السياح في بعض المدن العربية، فتشوه صورة البلد وتحول تجربة السفر إلى تجربة مزعجة. السائح يأتي ليشاهد الجمال، ليعيش الثقافة، ليكتشف المكان، لا ليلاحق بطلبات المال في كل خطوة. حين يقف شخص أمام السائح ويكرر نفس الجملة، نفس القصة، نفس الطلب كما قلنا، فإن ذلك يترك أثرا سلبيا لا تمحوه الصور الجميلة ولا المعالم التاريخية. بعض السياح يكتبون عن هذه التجارب وينقلونها للعالم، فتتأثر سمعة البلد وتتراجع السياحة، ويخسر الجميع بسبب سلوك أفراد لا يمثلون المجتمع ولا قيمه. التسول المصطنع ليس مجرد فعل خاطئ، بل هو خيانة للأخلاق، خيانة للفقراء الحقيقيين، خيانة لصورة الوطن، وخيانة للإنسانية نفسها. هو فعل يسرق الرحمة من قلوب الناس ويحول الشارع إلى مساحة للخداع بدل أن يكون مساحة للتكافل. هو فعل يجعل الطفل الذي يرى والده يتسول رغم امتلاكه كل شيء يعتقد أن المال يمكن الحصول عليه دون عمل، وأن الخداع يمكن أن يكون وسيلة للعيش. وهنا يبدأ الانهيار الحقيقي، انهيار القيم وانهيار المعنى وانهيار العلاقة بين الإنسان وضميره. اليوم نحن نفتح هذا الملف ليس لنلوم الناس، بل لنكشف الحقيقة، لنفهم الظاهرة، لنحمي الفقراء الحقيقيين، ولنحمي صورة بلداننا، ولنقول بصوت واضح: الرحمة ليست لعبة، والصدقة ليست تجارة، والفقر ليس مسرحا للتمثيل. اليوم نفتح هذا الملف لنقول: إن من يستغل طيبة الناس لا يمثل المجتمع، وإن من يختار التسول رغم امتلاكه كل مقومات الحياة لا يستحق التعاطف، وإن من يشوه صورة الوطن أمام السياح لا يستحق أن يقف في الشارع باسم الفقراء. اليوم نفتح هذا الملف لنقول إن الفقر الحقيقي يستحق الاحترام، أما الفقر المصطنع فهو إساءة للجميع. وفي نهاية هذه المرحلة التي مشيناها معا بين الشوارع العربية، بين الوجوه التي تحمل الصدق والوجوه التي تحمل التمثيل، بين الفقر الحقيقي الذي يوجع القلب والفقر المصطنع الذي يوجع الضمير، يبقى سؤال واحد يعلق في الهواء: ماذا حدث للرحمة حين اختلطت بالحيلة؟ وماذا حدث للثقة حين اختلطت بالخداع؟ وماذا حدث للإنسان حين اختار أن يلبس ثوبا ليس له، وأن يسرق صورة ليست صورته، وأن يقف في مكان لم يخلق ليقف فيه؟ نحن لا نختم هذه الحلقة لنغلق بابا، بل لنفتح أبوابا كثيرة، أبوابا نحو فهم أعمق، نحو وعي أكبر، نحو قدرة على التمييز بين المحتاج الحقيقي وبين من اختار أن يجعل من التسول تجارة. لأن الفقر الحقيقي لا يختبئ،
ولا يتصنع ولا يتجمل. الفقر الحقيقي هو الذي يفرض نفسه على حياة الناس ويجعل يومه معركة بين الكرامة والحاجة. أما الفقر المصطنع فهو اختيار وهو استغلال، وهو الفقر الذي يسعى لتشويه المعنى الحقيقي للإنسانية. الرحمة ليست ضعفا، والمساعدة ليست سذاجا، والخير لا يجب أن يموت بسبب من أساء استخدامه. لكن نذكر أيضا بأن الحذر واجب، وأن الوعي ضرورة، وأن المجتمع الذي لا يميز بين المحتاج والمحتال سيخسر الاثنين معا، سيخسر ثقته وسيخسر فقراءه الحقيقيين الذين أصبحوا ضحية لمن سرق صورتهم. ويمكن التعمق في هذا الجانب عبر الأثر الأخلاقي والاجتماعي. نقول لهؤلاء المجرمين بأن الشارع العربي ليس مسرحا للخداع، وأن السياحة ليست مساحة للاستغلال، وإن الوطن لا يستحق أن تشوه صورته أمام العالم بسبب سلوك أفراد لا يمثلون قيمه ولا حضارته. نقول إن السائح الذي يأتي ليكتشف الجمال يجب أن يعود وهو يحمل جمالا، لا انطباعا مشوها صنعه من لا يعرف قيمة الوطن ولا قيمة الضيف، ليصبح التسول كعائق سياحي. إن الحل ليس في القسوة ولا في الإهمال ولا في تجاهل المحتاج الحقيقي، بل في التنظيم، في الوعي، في الرقابة، في دعم الفقراء الحقيقيين، وفي حماية المجتمع من الاستغلال. الفقر الحقيقي يستحق أن نقف معه أمام الفقر المصطنع، فيستحق أن نقف ضده. يبقى الإنسان هو الميزان، ميزان الرحمة، ميزان الوعي، ميزان الأخلاق. فلنحفظ هذا الميزان، لأنه إذا اختل كل شيء. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. بعد قليل سيكون معنا البروفيسور عبد الرحيم الخويت في عطلة، سيكون معنا البروفيسور سعيد عبد الحكيم العالم الدولي في الفيزياء النووي مدير معهد أورسي والأستاذ الجامعي من باريس فرنسا، والمدرب العالمي الأستاذ زين أسعد مدرب معتمد من عدة أكاديميات دولية للتدريب وصاحب مشروع روح لتطوير أنشطة التعليم من دمشق سوريا، الدكتورة فاطمة لا سوف لا تكون معنا اليوم، ستكون معنا الدكتورة أحلام تميمي صحفية عراقية وأكاديمية عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين ناشطة في حقوق المرأة والطفل من العراق، وستكون معنا لست أدري الدكتورة مها إن كانت هناك تغطية من غزة، لأن النت تعرفون جيدا الصهاينة ماذا يفعلون بتلك المناطق بكل شيء، وستكون معنا أيضا الأستاذة رنا رضا خضر أخصائية علم نفس ثانوي مدربة دولية في التنمية البشرية من مصر، وستكون معنا الأستاذة سميرة موسى بعلبكي مديرة التحالف العربي لأولياء أمور ذوي الهمم في مؤسسة الرؤية العالمية للجودة المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا ما سيكون عندنا اليوم، لأن الأساتذة والأستاذات في عطلة، نتمنى لهم عطلة سعيدة، و سيعود إلينا إن شاء الله الرحمن الرحيم في الأسبوع المقبل. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بليكاو تنتير ناسيونال تورينو إيطاليا.

0: في انتظار الأستاذ زين نبدأ اليوم من مصر ومع الأستاذة رنا رضا خضر أخصائية علم نفس ثانوي مدربة دولية في التنمية البشرية. أهلا وسهلا بك أستاذة رنا. مرحبا.
1: أهلا وسهلا
0: بأستاذ
1: الكريم،
0: تحياتي. أهلا وسهلا بك أستاذتي الفاضلة، دائما معنا في برنامج الصداقة. تفضلي أستاذة.
1: مرسي لحضرتك، مساء الخير والود لكل مستمعينا الأعزاء أينما كنتم. مساء يتجدد معه الأمل ونطرح فيه الأفكار التي تبنى بيوتنا وتعزز تماسك هذا المجتمع العربي. في لقاء اليوم سنبحر معا في مفهوم أصيل لطالما كان ركيزة من ركائز الأسر العربية، مفهوم يختلط فيه الفهم أحيانا بين العادات والتقاليد وبين الجوهر الحقيقي الذي أراده الشرع والفطرة السليمة. حديث اليوم معكم أيها المستمعون عن قوامة الرجال. حين نلخص بكلمة قوامة في عالمنا تبادر إلى أذهان البعض صورة السيطرة أو فرض الرأي، لكن الحقيقة أعمق من ذلك بكثير. القوامة في جوهرها ليست سلطة مطلقة، بل هي مسؤولية عظمى، هي تكاليف بالرعاية قبل أن تكون تشريفا بالقيادة. الرجل القوام في ميزان الوعي والإنسانية، وهو السند، وهو ذلك السند الذي تتكئ عليه الأسرة في مهب ريح الحياة، هو الجدار المتين الذي يحمي والقلب الكبير الذي يحتوي. فهنا القوامة هي أمانه، أن تشعر الزوجة والأبناء بأن هناك درعا يحميه يكد ويتعب خلف اللقمة العيش ليوفر لهم حياة كريمة. القوامة هنا هي حكمة حرفيا، ليست بإلغاء عقل المرأة أو تهميش دورها، بل بالمشورة والمشاركة كتفا بكتفا، لأن هنا القائد الناجح لا يلغي فريقه بل يقود نحو بر الأمان بحب واحترام. القوامة هي رحمة كما علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين قال خيركم خيركم لأهل. فالرجل الحقيقي هو ما يلين جانبه في بيته ويكون مصدر للدفء والسكينة لا مصدر للخوف والتوتر. في عالمنا العربي المعاصر ومع تغيير ظروف الحياة وخروج المرأة للعمل والمشاركة في بناء المجتمع، بتزداد الحاجة إلى إعادة صياغة فهمنا للقوامة. إنها لا تعني أبدا التراجع عن الرجولة، بل هنا تعني الارتقاء بها لتصبح قوامة تشاركية، قوامة الاحترام المتبادل والتقدير لجهود المرأة والوقوف معا في مواجهة تحديات العصر الحالي. وأخيرا مستمعينا الكرام، البيوت لا تبنى بالقهر ولا تستمر بالند والصراع، البيوت تعمر بالمودة والرحمة. والقوامة الحقيقية هي تلك التي تجعل الرول في المظلة الواقية، اشتد المطر الخارج وتظل عائلته في دفء وأمام تحت ظل. تحية إجلال لكل راجل عربي يفهم قوامته حبا ورعاية ومسؤولية ويصون بيته وأهله بقلبه وعقله. وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية مقالنا الإذاعي لهذا اليوم في برنامج الصداقة. أتمنى أن تكون هذه الكلمات قد لمست قلوبكم، وشاركونا بآرائكم وتجاربكم عبر هذا البرنامج، ودمتم ودامت بيوتكم عامرة بالحب والسلام، وإلى اللقاء في لقاء آخر. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة على هذه المداخلة، كلمات من ذهب. الرجال والرجولة ليست سهلة، ونتمنى إن شاء الله الهداية للجميع ولجميع الرجال الحرائر وحتى النساء الرجال الأحرار وحتى النساء الحرائر إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة، وموعدنا سيتجدد معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله. الأستاذة رنا رضا خضر أخصائية علم نفس ثانوي مدربة دولية في التنمية البشرية كانت معنا من مصر، تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك. تشاو أستاذة.
1: شكرا لحضرتك.
0: شكرا لك.

معنا الآن الأستاذة سميرة موسى بعلبكي، مدير التحالف العربي لأولياء أمور ذوي الهمم في مؤسسة الرؤية العالمية للجودة المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، معنا من لبنان. أهلا وسهلا بك أستاذة سميرة، مرحبا. ألو، نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذة سميرة، سنحاول التواصل معها مرة أخرى.

0: اهلا وسهلا بك استاذه سميره. مرحبا.
1: مرحبا استاذ عبد.
0: اهلا وسهلا بك استاذتي الفاضله، دائما معنا في برنامج الصداقه. تفضلي استاذه.
1: شكرا لك. يسعد اوقاتك مستمعينا الاعزاء عبر راديو بلاك اوت، برنامج احد الصداقه. تحيه مرؤوها الاحترام والتقدير الاعلامي القدير استاذ عبد السلام الترافي. بالحلقه الماضيه ركزنا على التقبل والتمكين المهني والمال داخل البيت، واليوم حان الوقت لنفتح الابواب الى الفضاء الى المجتمع. الانسان ناعي بطبعه، ولادنا من ذوي الهمم بحاجه ماسه مش بس للرعايه والتعليم، كمان بحاجه لقرب الانتماء، بحاجه لتفكير، بحاجه لمساحه غير اليوم. الحمج الاجتماعي في كيف من يبنوا صداقه، كيف يتهيئ المحيط
0: أستاذة سميرة، لو تكرمت الصوت متقطع جدا، يمكن أن نعاود الاتصال أحسن، لأن هنا لا نسمع أي شيء. نحاول أن نتصل معك مرة ثانية وسنرى.

0: تفضلي أستاذة.
1: ألو.
0: ألو نعم تفضلي أستاذة.
1: عم تسمعني؟
0: أيوة جيد الآن.
1: تمام يلا تحياتي لكم جميعا.
0: أهلا وسهلا بك أستاذة سميرة، مرحبا معنا من لبنان.
1: يلا مو بس إذا عم نسمع بس أنه أنا سامعتك ماشي الحال رح أرجع لي. عنويننا اليوم هو جسر الصداع، أسرار الدمج الاجتماعي وبناء العلاقات لأولادنا من سبيل همم، يعني الخروج من العزلة إلى اقتضاء المجتمع. يسعد أوقاتكم جميعا مستمعينا الأعزاء عبر راديو بلاك أوت، برنامج أحد السادة أو تحية ملوءة الاحترام والتقدير للإعلامي عبد الصمد الكرافي. في الحلقة الماضية ركزنا على التقبل والتمكين المهني والمالي داخل البيت، واليوم حان الوقت لنفتح الأبواب نخرج مع أولادنا إلى الفضاء الأوسع إلى المجتمع. الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، وأولادنا من سبيل همم حاجة ماسة مش بس للرعاية والتعليم، بل بحاجة للشعور بالانتماء، بحاجة لرفيق وصديق، وبحاجة لمساحة يلعبوا ويشاركوا فيها خارج الجدران البيت. اليوم بدنا نحكي عن الدمج الاجتماعي، كيف بنساعد أولادنا يبنوا صداقات، وكيف بنهيئ المحيط ليتقبلهم كجزء لا يتجزأ من النسيج الإنساني. مستمعينا الكرام، الدمج الاجتماعي بيبدأ بأتيكات التواصل. أول خطوة لازم نشتغل عليها كأهل هي تعزيز المهارات الاجتماعية عند أطفالنا، مثل أتيكات التحية والابتسامة، لغة الجسد الدافئة، أو مشاركة الألعاب مع الآخرين. أطفال متلازمي داون وذوي الهمم بيمتلكوا ذكاء عاطفي فطري ونقاوة قلب قادرة على جذب المحب فورا. لما بنعلم طفلنا كيف يطلب اللعب برواق وكيف يعبر عن احترامه للمساحة الشخصية لرفيقه، نحن هون عم نعطيه مفتاح الدخول لأي مجموعة، وبنفس الوقت هيدا الدمج بيكسر حاجز الخوف عند الأطفال الآخرين، وبيعلمهم كمان قيم إنسانية راقية مثل التعاطف، تنوع وتقبل الاختلاف. كيف منترجم هيدا الدمج لخطوات عملية على أرض الواقع؟ أولاً لازم يكون عنا اختيار البيئات الصديقة، نشجع أولادنا على الانخراط بالنوادي الرياضية، الكشاف أو الأنشطة الصيفية والتطوعية. هيدي الأماكن هي البيئة الخصبة لصناعة صداقات حقيقية مبنية على اهتمامات مشتركة مثل الرياضة أو الفن أو حتى التهوى والابتكار. ثانيا مبادرات الأهل، الأم الواعية فينا فيها تعزم رفقات أولادها بالحي أو بالمدرسة على البيت وتخلق نشاط مشترك بتضوي بجديد وبتخلق ذكريات حلوة. ثالثا رسالتي للمجتمع وللنوادي، دعوة لكل المدربين والمشرفين بلبنان أو برات لبنان بالوطن العربي أو بالأوروبي، الدمج مش عبء، الدمج هو فرصة لتعليم كل الجيل معنى الإنسانية. افتحوا قلوبكم ونواديكم لطاقات أولادنا.
0: نعم.
1: أخيرا رسالتي رح تكون الختمية لكل أم وأب عم يسمعونا، أولادكم ولدوا ليكونوا بين الناس مش وراء ستائر، افتخروا فيهم، خدوهم معكم بكل مكان، وعرفوا أنه نظرة الثقة اللي بتعطوها أنتوا إياها هي اللي بتخليهم يفرضوا احترامهم وصداقتهم على العالم كله. صداقة هي الجسر اللي بيعبروا عليه نحو مستقبل مشرق ومستقبل مستقل. كل الشكر لكل المستمعين الأوفياء على طيب المتابعة، والتحية للأستاذ عبد الصمد الكرافي على هالمساحة الرائية. قلب لبنان الصامد وبأحله طاقته نبيلة، ببعث لكل عائلة ولكل بطل من زميل همام ألف تحية حب وأمل، ودمتم بخير وإلى اللقاء. إن شاء الله يكون الصوت وصل كتير. شكرا أستاذ عبد الصمد، بس حتى أنا ما عم بسمعك أبدا.
0: الصوت وصل والفكرة وصلت والنصائح وصلت أستاذتي الفاضلة، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، وموعدنا سيتجدد معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله، إن لم تكن لك عطلة أو لديك عطلة إن شاء الله في الأسبوع المقبل. على أي نحن دائما على تواصل. الأستاذة سميرة موسى بعلبكي، مدير التحالف العربي لأولياء أمور ذوي الهمم في مؤسسة الرؤية العالمية للجودة المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، كانت معنا من لبنان. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا كثير لك، يعطيك العافيه.
0: اهلا وسهلا بك.

47 دقيقة بتوقيت إيطاليا. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة ورد لك أوتاتي من السنة تورينو إيطاليا. 14h47, vous êtes toujours à l'écoute de Massimara Bassanara sur Radio Picarot sur Massimara-Italie. Sono le 14h48, siete sempre all'ascolto della trasmissione a Sadaka, Radio Picarot sur Massimara-Italia.

0: معنا الآن البروفيسور سعيد عبد الحكيم العالم الدولي في الفيزياء النووي ومدير معهد أورساي والأستاذ الجامعي من باريس. أهلا وسهلا بك بروفيسور، مرحبا.
1: السلام عليكم، تسلم على جميع الناس اللي معنا في البرنامج، تسلم لك بزاف اخويا عبد الصمد، كيف بخيتي؟ لاباس عليك؟
0: بارك فيك.
1: صحة ديالك لاباس؟ كلشي الامور ديالك، الوالدة ديالك، كلشي الاسرة ديالك لاباس؟
0: كلشي بخير الحمد لله. كيف احوالكم انتم؟ مازال عندكم شي صهد؟
1: لا اليوم، لا اليوم بدات الحراره تتهبط. كان البارح شي ديال شي 30، اليوم انا مشيت لعبت الكره مع الصباح مع صحابي، وداك الشيء لعبنا الكره، كان شويه البرد كاع البارح، كان الشتاء بالليل، والحراره دابا رجعت لهذيك 26 28. لا ولات هنا الطقس مزيان ديال الموال جويه.
0: مزيان الحمد لله. لا هنا مازال عندنا حراره ديال المعقول.
1: انا عرفت كما حيت دابا الجنوب بالنسبه للجنوب كما ايطاليا اسبان المغرب ولك مازال غادي ترجع الحراره، مازال كترجع عندنا في المودود.
0: وهذا العام مزيان، كاين الحراره مزيانه هذا العام الحمد لله. مزيان
1: لا بالنسبه للفلاحه، بالنسبه للشتاء مزيان.
0: مزيان الصيف دابا خاصها تكون الحراره ضروري. تفضل بروفيسور، كاين شي جديد؟
1: من بالنسبه للمزانزلا دابا كي كليك ديك السيمانه، دابا الملفات كلشي تاجل لشهر 9.
0: شهر 9
1: حيت دابا المحامون دابا تيقولوا بلا غادي يكون شي نقاش وشي حوار مع الدوله غدا.
0: ايه مازال دايرين
1: ربنا يقدو يحبسوا غدا. هي غادي يبداو نهار الثلاث، لا حبسوا غدا، كاين زعما راه كاين غدا واحد اجتماع مع بين الدوله والمحامون.
0: مازال داير الاضراب؟
1: باقي الاضراب.
0: وهذوك الناس اللي مشدودين دومان معتقلين خلينهم.
1: حيت دابا كاين الناس دابا مساكن اللي تيطلبوا يكونوا معاهم محامين، ولكن تنعرف شي ناس اللي الملفات ديالهم دازوا، لا كان الملف جاهز وكانوا الناس متفقين باش يدوز الملف في القاضي تيدوز الملف، لا كانوا الناس قابلين.
0: مزيان.
1: اللي تيقول لي لا انا بغيت نتسنى المحامي ديالي، الملف تيتاجل.
0: ايوا على الاقل هذاك كوا مزيان.
1: دوك من جهه هذاك الشيء مزال لا ما عندناش. من الجهه الاخرى حنا كنتسناو في النواب حتى هو غادي يكون غنشوفوا هذه السيمانه الجايه. اش توا اش بالقرار غيتخاد اش غيدا؟
0: تبعوا عند العامل، عطيو كاع الاخبار اللي كاينه تما.
1: فعلا هذاك الشيء اللي كاين خويا عبد الصمد، حنا دابا تابعين الملفات ديالنا، تابعين كل شيء، ولكن بالزمن هذا الشيء اللي صعيب بزاف. خاصنا عندنا العسه اون بيرمانونس، وخاصنا نحضيو الملفات ديالنا اون بيرمانونس، وتنحضيو كل شيء، حيت العائر ما ديتيهاش في شغلك، ما خدمتيش الملفات ديالك، ما تبعتيش الحاله ديالك، تتلقى تيولي عندك المشاكل بالزربه.
0: وي بصح.
1: حيت العصابات تيمشيو للاداره يوميا، القياده، العماله، الدائره، الباشا، دائما هما دايرين، دائما دائما دائما كون نهار يوميا. الناس فعلا هما تياخذوا حتى العطله، دائما دائما عاسين، اما تيعسوا على كيفاش كمجرمين باش تيشوفوا كيفاش يزوروا، كيفاش يوركوا الاداره، دوما موحدين كل شيء. ودابا لا جينا حتى حنا فعلا تيعسوا علينا، مشينا للاداره كاين العسه، اكثريه دوك لي سيكوريتي خدامين معاهم. دابا تدخل عندك، انا دابا تمشي دخلت المحكمه ولا الاداره عندي ساعه، مورا ساعه تيولي تيبانوا لي هما جاوا صافي، تيتموا جايين. فين ما مشيت تيتبعوني بالطوموبيل. كاين واحد المرسيدس خضراء، واحد موطور، وواحد طوموبيله تويوتا، دائما هادو معروفين. نقول كاع الناس اللي تيركبوا فيهم معروفين، اللي العديان ديالنا وتيبقاو تابعيننا. مشينا للاداره يتبعونا، مشينا بركداب شي قهوه تيتبعوك، بقاو باقي نتفرجوا فيك. حنا ما عندنا ما نديرو. بعض المرات والله كنت خرجنا من العمله وكنا غادي للقياده، وليتك شويه وكنت غنمشي عندهم نقول لهم راه لا بغيتو سبقونا، راه حنا غادي للقياده. ماكش ولا جاك نمشي نقول لهم سيروا القياده حنا جايين. وتيبقاو واقفين، وملي حنا تنخرجوا تيدخلوا تيقولوا اجا واش بغا واش علاش تيسولوا.
0: بس هذيك هي لا مونتاليتي ديال الاعراب، مع هذا الانسان ما يدير معاهم لانه مصاب.
1: نو ماشي ده الناس اللي قدامنا ماشي الناس عاديين، الناس مجرمين يقدو قال شي بالميل ديال الطبيبه يقدو يديروا سبيسياليست بالزور تيديروا شهادات طبيه بزورات يديروا لك ضربت شي واحد وانت ما حاضرش ويديروا لك شهادات طبيه وانت ما حاضرش. ولكن لا كانوا ابحاث ولا كان الناس عندهم لي كومبيتونس و تيخدموا و حتى الواحد جا قدامي ما فيه لا ضربه لا والو جيب لي شهاده طبيه فيها 30 يوم خصني نعلم بالواقع يقول له ما فيه والو.
0: بصح
1: وريني حوايجك وري كاين دابا اللي تيمشي يدير هذاك لي بونسمون فوق راسو راه حيت يدير بونسمون. انا قال لي واحد الجدار واحد المره قال لي واحد قال لي عافاك نبغي نشوف باش نقيد من حال ما لقى والو ما فيه لا ضربه لا والو تيدير هذيك لابيتادين. لابيتادين هما في المغرب تيقولوا الدواء الحمر هي لابيتادين تيدير شويه منها باش يجي ولكن واحد السهوله وبقانيت الان دابا تيعطيو الشهادات الطبيه بالسهوله هذه ما خصهاش باش اما بالنسبه لي انا خاص يكون خصهم يديروا كي فرنسا دابا فرنسا اش دايره تبنات الطاليان حتى هي شي دول خاصك ملي تتكون غريساج ولا خاصك شهاده طبيه ما بغيتي تجي للمحكمه خاصك دوز عند خبير طبيب خبير ديال متابع الدوله وديال المحكمه ما تشعل على الدوله تيكونوا هما في المدينه 5 4 6 واحد هذاك خبز منك خاصك تمشي عندو. دابا هنا تمشي في اي طبيب ما والاه حنا عارفين بلي كاينين شي طباء تيجي عندو تيعطيه 8000 ريال 6000 ريال تيدي لي شهاده طبيه
0: كليان ديالو
1: باش ما يحضرش في المحكمه.
0: هذاك الشيء اللي كيديروا هذاك الشيء هذاك الطب اللي خصهم الحبس هاد الاطباء اللي كيديروا هاد الشيء هذا هما اللي خصهم يمشيو للحبس حتى هما.
1: انا متفق معك فعلا.
0: الماتش بروفيسور الفينال اش دارك في الفينال؟
1: انا دار لي الماتش غادي يكون صعيب بزاف صعيب بزاف. علاش؟ في اللعب الاسبان قويه ولكن تنقولوا حنا في لاغرينتا وفي هذيك الجهد باش الفرقه باغا تربح الارجنتين بينات من الاول ملي باغا دير الكاس وانا تنبقى تنتعجب من هذيك هذيك تسمى لاغرينتا هي لا موتيفاسيون لانفي باش باغيين يربحوها. دونك الارجنتين يوم غتدخل غتدخل بواحد القوه اللي غتلعب قاصح. واش اسبانيول غادي يقدوا على هذا اللعب وخصوصا يمين يامال اللي هو لك اللعب ديما تيكون قوي دابا غادي ما غاديش هذيك السهوله اللي لقاو في لي ماتش الاولين اللعابات يلعبوا بشويه ديال هذه غادي لي ارجنتان تيلعبوا بواحد القوه تنقولوا حنا بواحد لاغريسيفيتي لا فيريليتي.
0: اليوم اللي عنده شي قوه يحطها اليوم صافي
1: لي ارجنتان ما تيتفاكوش. دونك لا فينال فاي ديفيسيل لا كان لاربيت شد الماتش

0: ما تفاهم، تنقولوا انا تفاهم ما خلاه والو. الاسبانيول لعبوا في واحد المستوى وواحد الكره عاليه، فرنسا ما قدتش عليها، ما دارتش والو، ما بينتش والو
1: تماما.
0: وفي الماتش الاخر الدومي فينال مع الانجلتير والارجنتين، الارجنتين بينت اللي ما تتفاكش ما تتلقش. لعبوا معاه ما عرفتش الى حتى ال 85 دقيقه 85 دقيقه وديك الساعه راه كانت الانجلتير كانت كاليفي،
1: كانت كاليفي،
0: ولكن لي ارجنتان ما ايه لي ارجنتان مع مصر لا معاهم هما كاع لي ماتش دوزو مقاسين ولكن ما تيتلقوش. دابا خاص الاربيت خاص ولا دخل خاص يشد الماتش في الاول.
1: وي ولا خاص
0: لا ما حبش في الاول وزير في الاول بلي كارتون جون الاسبانيول غادي يمسكني غادي وحلو
1: غادي وحلو بصح.
0: بالنسبه لي انا الاسبان تربح، ولكن تقول على حساب الاربيت.
1: انا بغينا الاسبان تربح الصراحه، انا بعدا بغيت
0: لا لا لا حنا بغينا ان لي اسبانيول يو لا حتى بالنسبه لي انا بغينا حنا لي اسبان و لي اسبانيول تيلعبوا الكره و تيلعبوا
1: الكره
0: بعد فرقه.
1: واش من ساعه كاين الماتش بروفيسور
0: مع تسعود؟ مع تسعود ديالنا في اوروبا. مع تسعود اش قال لهم المدرب ديال اسبانيول؟ قال لهم اخير الفرقه ملي لعبوا مع فرنسا غلبت اخير لعابه في العالم، ولكن قال اخير الفرقه. علاش؟ الاسبانيول لعبوا كفرقه، الفرنساويين ما لعبوش كفرقه.
1: وي بصح
0: ما لعبوش. لا الاسبانيول عندهم بالنسبه رودري ليمين يامال بيدري اولمو هذاك كوكوريلا عندهم فرقه قويه مي تلعب مزيانه. نو نو تشي بدا غتكون على الفينال زوينه. هو باغ كونتر غتكون المره الاولى اللي غتكون عندنا واحد لاميتون فيه نص ساعه.
1: تماما. يلاه يبداو
0: حيت في لاميتون غادي يديروا كي تيديروا في هذاك الفوتبول الامريكان سوبر بول، غادي تكون مادونا شاكيرا هذاك جوستين بيبر غادي يدوزوهم في لاميتون. تيقول لك هما غادي يدوزو سي امبوسيبل باش يدوزوهم في ان كار دور، عاود على الاقل غتكون شي نص ساعه هي المره الاولى اللي غادي يدوزو
1: مينيموم.
0: انا تنقول انا بالنسبه للماتش طويله بزاف، باش غادي اللعابه غادي يزقاو نص ساعه.
1: وي بصح
0: هادي اللي مخالفه بالنسبه في الكوره اللي معمره ما جرات.
1: ايوا هادي
0: خصها في الميتون ديال نص ساعه
1: حتى الاخر ويديروها. علاش ما يخليو حتى يسالي الماتش ويديروها؟
0: باش تبنى الماتش يكون زوين
1: ان شاء الله. على ايين بروفيسور نتفرجوا هذا الشيء ان شاء الله الرحمن الرحيم، وحنا على تواصل ونتمنى التوفيق ان شاء الله.
0: انا عندي شيء جديد، انا عندي شيء جديد نعيط عليك ونعلمك
1: ان شاء الله.
0: مش مني حتى بالنسبه للسيمانه الجايه وداك الشيء. دابا كل شيء غادي كل الملفات غادي يبداو في الاول تاع سبتمبر. الملف في الاول شكون في 2 سبتمبر
1: ان شاء الله،
0: جوج شهر تسعود
1: العطله الصيفيه ان شاء الله. واخا بروفيسور ان شاء الله الرحمن الرحيم، احنا على تواصل. اشكرك جزيل الشكر البروفيسور سعيد عبد الحكيم العالي.
0: شكرا تشكرك بزاف اخويا عبد السلام، تسلم على جميع الاخوان وتنتمنى ان تري بون ماتش
1: ان شاء الله
0: لجميع الناس اللي غيتفرجوا في الماتش
1: ان شاء الله. شكرا جزيلا لك بروفيسور. البروفيسور سعيد عبد الحكيم العالي الدولي في الفيزياء النووي، مدير
0: تسلم على الجميع تسلم بزاف لك كبر بك الله يحفظك. شكرا شكرا
1: وسهلا بك بروفيسور، تحياتي لك ولاهلك ولجميع اصدقاء البرنامج. شكرا جزيلا لك. ثالثة ودقيقتان بتوقيت إيطاليا، أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بريكاو ترانسيونال تورينو إيطاليا. 15h02, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Arabe à Sadaqa sur Radio Bricao International et à Italie. Sono le 15:02, siete sempre all'ascolto della trasmissione Sadaqa e Radio Bricao International Torino Italia.

0: معنا الآن الدكتورة أحلام تميمي، صحفية عراقية وأكاديمية، عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين، ناشطة في حقوق المرأة والطفل من العراق. أهلا وسهلا بك أستاذ أحلام، مرحبا.
1: يا أهلا وسهلا بك أستاذ، كيف الصحة؟
0: أهلا وسهلا بك أستاذتي الفاضلة، الحمد لله، الله يحفظك يا رب. كيف أحوالكم وكيف أحوال العراق؟
1: الحمد لله، الله يخليك.
0: الحمد لله،
1: الله يخليك. الحمد لله، ماشي الأمور.
0: عندكم حرارة حتى أنتم دائما.
1: حرارة كثير حارة بغداد ما شاء الله.
0: كم درجة عندكم؟
1: درجة الحرارة 50.
0: ما شاء الله.
1: يمكن 51.
0: ما شاء الله، ما شاء الله.
1: الحمد لله وشكر. شعب صابر والله كريم.
0: اللهم الطف بنا وبكم يا رب العالمين. تفضلي أستاذة.
1: الله يخليك أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية حب وتقدير لكل مستمعين الكرام، ولك أخي أستاذ عبد الصمد المحترم، ولكل من يسعى لنشر المحبة والسلام ويبذل جهدا في إصلاح ذات البين وتقريب القلوب وإنهاء الخصومات وبناء مجتمع متماسك تسوده المودة. الموضوع اليوم، اليوم الدولي لنيلسون مانديلا في 18 كان يوم أمس من تموز، صاحب مقولة من اليسير أن تهدم وأن تدمر، ولكن الأبطال هم من يصنعون السلام ويبنونه. كانت رسالة الأمين العام لعام 2026 أنطونيو غوتريش بهذه المناسبة يحيي اليوم الدولي لمانديلا، ذكرى ميلاد مانديلا ومسيرة حياته التي كرسها لخدمة الإنسانية، ويذكرنا موضوع هذا العام بأن القدرة على مكافحة الفقر وأوجه التفاوت ما زالت بأيدينا. كرس مانديلا حياته لخدمة الإنسانية بوصفه محاميا مدافعا عن حقوق الإنسان وسجين ضمير وصانع سلام دوليا، وأول رئيس منتخب ديمقراطيا لجنوب أفريقيا. في تشرين الثاني نوفمبر عام 2009 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 18 من تموز اليوم الدولي لمانديلا، اعترافا بإسهام رئيس جنوب أفريقيا الأسبق في ثقافة السلام والحرية. ويقر القرار، طبعا قرار الأمم المتحدة 64/13 بقيم مانديلا وتفانيه في خدمة الإنسانية في مجالات حل النزاعات والعلاقات بين الأعراق وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والمصالحة والمساواة بين الجنسين وحقوق الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى ومكافحة الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية. كما يقر القرار بإسهامه في الكفاح من أجل الديمقراطية على الصعيد الدولي وتعزيز ثقافة السلام في مختلف أنحاء العالم. توفي في 5 ديسمبر عام 2013. رحم الله هكذا رجال ضحوا بحياتهم من أجل السلام وحقوق الإنسان. وأخيرا أحب أن أحيي مسيرة هذا الزعيم التاريخي، فهو رمزا عالميا للحرية والصمود، وأتمنى أن نجعل سيرته ونضاله لنا حافزا ودافعا لمناهضة العنف بكل أشكاله، للسجناء، للمرأة، للطفل، لليتيم، للمعاق، وأن يكون الالتزام أخلاقي ومهني ومن ثم شرعي للدفاع بكل صدق ومحاربة الفقر والتمييز والفساد، وأن نركز على مبدأ الإصلاح الذي يتطلب نهجا شاملا يبدأ من الذات ومن ثم يشمل المجتمع والمؤسسات. وأكيد هذا المبدأ يعني يكون معتمد على أسس علمية وقانونية وواقعية. وقد أشاد الأمين العام أنطونيو غوتش بأن تجعل الإرث الذي تركه مانديلا يضيء الطريق للبشرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وبركاته، أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة على هذا الموضوع والتذكير بهذه الشخصية البارزة. 27 سنة من الأسر، كانت صعبة وفي ظروف صعبة وفي زنزانة صعبة، والحمد لله منها إلى رئيس دولة هذا ما جزاه الله به، ويعني كان رجلا يعني شهما تام المروءة على أي آسفين لما يعني قدم لوطنه ما قدمه، لكن آسفين لما يقدمه الآن بعض الخونة الذين ترك وراءه، ولكن ما ما ما ما في مشكل الحمد لله والشكر لله. على أي حال أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة على هذه المداخلة.
1: أهلا
0: وسهلا بك. الدكتورة أحلام تميمي صحفية عراقية وأكاديمية عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين ناشطة في حقوق المرأة والطفل كانت معنا من العراق. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج. شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. الثالثة وتسع دقائق بتوقيت إيطاليا. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بريكا وتأثير نسينا ريمو إيطاليا. Quinze minutes, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Arabe Sadaqa sur Radio Brica Autorité Nationale et à Italie. Sono le 15:10 minuti, siete sempre all'ascolto della trasmissione Sadaqa Radio Brica Autorité Nationale Torino Italia.

دائما معكم على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. برنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.

ما زلنا معكم في برنامج الصدقة وراديو بليك أوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. برنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.

أريد أن أتكلم عن موضوع التسول الذي تكلمت عنه في بداية البرنامج، وهو يعني الحل الذي يمكن أن يكون. أتكلم عن بلدي المغرب، حتى الدول العربية الأخرى يجب وضع رقم أخضر للاتصال بالمسؤولين في الأمن، الشرطة أو الدرك أو القائد أو غيره، ليبلغوا بهذه المشاكل، لأن هذه المصائب كثرت كثيرا، وهو نصب واحتيال، ويجب معاقبة هؤلاء المجرمين. رأيناهم والله قد فضحهم بعض الإخوان على وسائل التواصل الاجتماعي، ورأينا مرة مرأة والله لها سيارة من النوع الرفيع، رباعي الدفع، كات كات زعما، ونزلت منها وذهبت إلى مكان بعض الأماكن تتخبأ فيهم، وغيرت ملابسها وركبت في هذه السيارة وذهبت، وهي شابة ما زالت صغيرة. وحتى والله بعض المجرمين يعمل نفسه بأنه طالب، ويقول أنا طالب وعندي كراء وعندي هذه، وهذا والله رأيتهم بأم عيني يأتون إلى الأسواق. كاين هناك سيارة كبيرة فارغونيت كتهزهم وكتدورهم على الأسواق، بحال يوم السبت كاين السوق في هذا المكان في هذه القرية، ويمشيوا للقرى، ما كيمشيوش للمدن الكبرى، في القرى يذهبون إلى الأسواق، فيهم بنات والله شابات 17 18 سنة 15 سنة 16 سنة، وشبان كذلك، ويوزعون على ليس في السوق، في السوق هناك ثلاثة وأربعة، ويوزعون على الأحياء والدروب، يذهبون عند هذا، عند في هذا الدرب، وأي شخص شافوه يمشي ويطلبوا من عنده، أنا تلميذة وأقرأ وأدرس وأبي مات وهذه، وهو معهم رئيس العصابة كيبقى كيتسناهم، كيعطيهم الوقت مثلا مع الوحدة أو الجوج نتلاقوا هنايا، كيمشي وهذيك الساعة كيهزو كيحط لهم حصيصة كيخلصهم 50 درهم أو 60 درهم أو شحال كيدير معهم، كيمشيو في حالاتهم. هذا والله شفتهم بأم عيني، وقال لي واحد السيد، وأنا من جملة اللي ساهموا. جاءت عندي واحد البنت صغيرة قالت لي أنا تلميذة ووالدي توفي وهذه، وعندي كراء وما بغيش، أنا خفت ندير، ما بغيش نقاطع على الدراسة وهذه، وتعاطفت معها وعطيت ما قسم الله، ولكن في الأخير استنتجت بأن هذا كله كان نصبا واحتيالا. يجب وضع أرقام خضراء كما هو الحال بالنسبة للتبليغ عن الرشوة. وأتمنى من المواطنين يجب أن يتعاملوا، وأن يكونوا على تواصل مع الأمن، اللي كيعطيهم باش يعطيهم لمحاربة الجرائم. يجب أن نكون هكذا، ماشي اللي يتواصل مع الأمن يدير بواحد بأنه مجرم، راه يقولوا راه برقاق، راه هذه كهدرة خاوية. هذاك راه بالعكس، راه كيدافع على الوطن ديالو، كينقي الوطن ديالو من المجرمين، راه هو كيولي مجرم لا ما بلغش على هذاك المجرم. خاص نفرقوا بين هذا وبين هذا. هذاك البرقاق هو اللي كيدي اخبار خاطئه ومغلوطه، اللي كيديها لشي مسؤوليه باش كياخذ منا بعض ارباح وبعض بعض الحوايج اللي تعاونوا، بعض الرخص، بعض هذه، بعض السمسيرات وصافي. اما الانسان اللي كيمشي معقول، سيدي هذا السيد هذا راه فاضح الدنيا بالرشوه، هذا راه كيتسول بالعاني، دايرها ها هو واقف في البلاصه الفلانيه، وكيضبطوه بسرعه، لان الامن راه كيتعاملوا كيخدموا في المغرب، ماشي ما كيخدموش، ولكن خاص المواطن حتى هو يخدم معاهم، يبلغ على هذا الشيء هذا، وما يبقاش يتستر عليه لا حشومه لا هذه لا هذه، راه ما كاينش حشومه في هذا الشيء، راه كتنقي بلادك من الخبث ومن الخبائث. بلغوا على الرشوة، بلغوا على هادشي، بلغوا على هادوك المطاعم اللي كيديروا السياح وكيديروا الجالية من الخارج، وحتى السياحة الداخلية، الناس كيعانيوا والله كيعانيوا في المطاعم،
خاصة في نواحي مدينة مراكش وفي مدينة فاس. الناس كيتشكاو من هادو كل في سيدي حرازم وفاسموه. السيدة كتاكل طويجين صغير فيه ربع دجاجة، ربع دجاجة بخمسة دراهم ولا ما نعرف بشحال، كتخلص فيه 24 مية دريال 4000 ريال. والله إلا 4000 ريال اللي قال السيد سمعته غير البارح. أنا هم من طاليان يعني. كل عام كيدي ولادو تما، وفين هادشي؟ ما كاين لا مراقبه لا والو، لا مراقبه حتى يموت شي واحد ولا يمرض شي واحد ولا شي واحد يصور عزكم الله شي دود او شي شي شي رائحه كريهه في شي ماكله عاد كتدخلوا. فين هاد المفتشين ديال الاسعار؟ وفين وضاربين بنعسى ساقلين هادوك؟ فين هاد رؤساء الجماعات؟ فين القياد؟ فين؟ ما كاين حتى واحد. يعني كل شيء غايب دابا البحار، كل شيء غايب يتسارى مع راساته، ما عنده حتى مشكل. قيد راه كيوصل عند الريستوران قيد كيعطيه ياكل فابور هو ولادو. هذا راه غير لائق والله. وهذه ليست محاربه للفساد، هذا تشجيع على الفساد. راه هذوك الناس ديال الامن راهم كيخدموا، ماشي ما كيخدموش، ولكن خصهم ما يخدموا. أقول ليه ولا ما بغاش يمشي ديك الساعة، ولا قال لك أسيدي سير بحالك أنا ماشي شغلي هاد الشيء هذا، ديك الساعة أهدر عليه. أما ملي كتواصل معهم وكتوصل ليهم سميتو راه كيخرجوا، ما شفناهم كيخرجوا حتى على حيوانات قطاط أو غيرها أو كلاب، يعني كيخرجوا كيعتقوهم. والله شفناهم وأشكرهم من هنا جزيل الشكر على هذا الاهتمام وعلى تعاطفهم وعلى اللطافة التي فيهم. والله شفت دراكي كيبكي على واحد سيد مات في حادثة سير، يعني كيبكي وكيعزي الأهل ديالو وسميتو. هنا كيبان لك يعني القلوب الطيبة، بأن ما كاين فرق لا بين هذاك ولا بين انت ولا بين أنا ولا رحنا، كلنا مغاربة. والمغاربة عندنا هادشي فطرة، عندنا هادشي في الدم ديالنا وفي العروق ديالنا وفي قلوبنا، الحنان والعطف والإنسان يعين خوه، يعين اللي قدر يعون على شي حاجة معقولة يعون عليها. وشفنا التعاطف اللي كان، أنا والله ما انسى كنت في المغرب ملي كان وقع الزلزال، والله شفت هذوك الكاميونات اللي غادي ديال الإعانات في الطريق، السيار والطوموبيلات وكل شيء وبرايات، وكأنهم والله أعراس، والله مبكي صراحة. وهذيك أشياء، وهذا شيء جميل ورائع جدا جدا جدا في الشعب المغربي، وأنا أنوه به والله وأفتخر به كمغربي، لأن شفنا هذاك العويل اللي عاونوه ما تسنوا لا حكومة ولا مسؤولين ناعسين ما كاينينش، كيفكروا واش غادي يسرقوا واش غيديروا، ولكن الشعب تحدى كل شيء ووصل المعاونات إلى أهلها، رغم أنهم ناضوا بعض المجرمين رؤساء الجماعات كيقولوا لهم لا هذا الشيء خاصو يتحط في الجماعة، وهاد المعاونات ما تداوهاش فيهم، ما تسوقوهمش، ومشاو عطاو للناس بيديهم حتى بقات الحمد لله الخيرات عاف، والله إلا بقات عاف الخلا. وهذا شيء رائع جدا. يعني أتمنى من المسؤولين أن يضعوا أرقاما يعني باش يحاربوا هذا الشيء، لأن احنا مقبلين على استقبال ظاهرة أو تظاهرة كبيرة وهي كأس العالم، وخاصنا ننظموا بلادنا ونحدوا من هذيك الهجرة العشوائية ديال هذوك الأفارقة جنوب الصحراء وهذوك الجزائريين. خاص يتحبس هذا الشيء هذا، لأنه ما خصهمش يبقوا يدخلوا لنا البلاد ويوسخوها ويديروا فيديوهات ديالهم ولا ينصبوا على عباد الله ولا هذا. خاص هذا الشيء يتحد، خاص الحدود تضبط، ما خصش هذا الشيء يبقى يعني مفتوح للجميع. المغرب راه احسن من اوروبا، والله احسن من اوروبا، لكان مضبوط فيه الشغل ديالو، الحدود ديالو محروسه، والرشوه ما كايناش، والصدق والمعقول. المغاربه راه مضريفين وراه معقولين، راه كاين الناس معقولين بزاف، باغي خدام على راسو، باغي يدير بحال السياحه مثلا، ملي كاين واحد كيبقى تابع سائح كيطلب فيه وكيدير فيه السائح، اش غادي يدير؟ غادي يعطيه ديك اورو ولا جوج اورو ولا خمسة اورو ما يتسوقهاش، ولكن راه مشى يخدع لي واحد نظره خايبه وما يبقاش يرجع لديك البلاصه. هو خسر دابا البلاصه اللي فيها هذوك الناس، ربما داك السائح يسول ويرجع لمدينه اخرى او شي حاجه، ولكن هذيك البلاصه اللي فيها هاد المجرمين اللي كيدوروا كيخسروا السمعه ديال المغرب، اكيد بان هذاك السائح ما غاديش يرجع ليها، لانها راه وسخها هذاك المجرم هذاك اللي كيتبع اسمه. ما خصو يتبع لا مغاربه ولا اي واحد. وانوه مره اخرى بالامن اللي حيدوا هذوك اصحاب لي باركينغ، هذوك اصحاب الاصحاب الكساوي، اصحاب الجيليات الصفراء، هذوك اللي عا كيشري جيلي وكيمشي يوقف في, في, في, في
في اي حي بغاه وكيبدا كيجريسي فيه. وهذوك راه كانوا سيدي كيعطيو القايد عنده نصيب ديالو وكيعطيو المسؤولين نصيب ديالهم في هذاك الشيء. كان فيه بيع وشراء هذاك فيش الناقه ديالو حتى هو هذاك. يعني كيفاش واحد ما حاضي لك لا سياره لا والو كيجيها كيشوف الطوموبيل يعني دارت مارش كيجي يجري يطلب منك 5 دراهم 10 دراهم هذه وكيمشي بالتخنزير كيبغي كتار هو كاع. والحمد لله ملي بداو كي حاربوا هاد هاد هاد هاد المجرمين من هاد الصنف الثاني وهاد القضيه ديال التسول واللصوص اللي كيمشيو على الماطر تاهم وكيسرقوا السيدات. ونوه مرة أخرى بالأمل اللي شفتهم داروا واحد الحملة كبيرة كبيرة كبيرة بزاف على أصحاب الدراجات النارية. هذوك راه كانوا يعني كما كنقولوا محيحين في المغرب. الموتورات كيبدلوا ليهم ما عرف شنو شي سيلندرات ولا شنو هو فسمو كيولي الموتور كيطير وكيقتلوا في عباد الله كيضربوا عباد الله كيدوزوا طيرين. والله أعيد وأكرر أنا شفتهم واحد مرة حتى الكلية جامعة محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء. والله واحد دايز من هذيك الطريق ديال الترامواي دايز بواحد السرعه واحد البوليسي كل ما هربش كان يضربوا يقتلوا ما يوقفوا حتى ما عرف على اين. والله الحمد لله بلاد مزيانه والامن راه كيدير خدمته ولكن المواطن اللي راه ما دايرش خدمته المواطن خصو يبلغ ماشي نوض المواقع التواصل الاجتماعي وبدا يقول واحد الريستورايا غا هنايا ها هي هنا راه مولاها راه هنا وراه داير الماكله ب 4000 ريال ولا لا خاص تمشي عند البوليس وقول لهم راه ها هي يلا تشوفوا بعينيكم ها سميتو ها هو وتمشي معاه ما تخافش منه ولا على الاقل قول لهم هما يمشيو يشوفوا شنو اللي كاين وما عندهم طرق ديالهم باش يمشيو. ما غادي يمشي بكسوتو يقول لي ها جيت شحال داير الماكله راه عارف خدمته هو شنو يدير ويشدو حي اش تبقى في التواصل الاجتماعي ارى هذا ارى الغلا من هنا ارى لا بلغ قول راه ما كي غادي يدير دابا هاد الرجل الامن باش يعرف هذاك الشيء هذاك او هاد الشرطي كيفاش غادي يدير باش يعرف هو كيمشي ياكل تما ما يمشيش ولكن انت مشيتي كليتي تماك هذيك الساعه قول لي ها راني اخو واحد الفاكتوره ولا شي حاجه خصني ندير خدمتي ولا شنو باش يعوضوا لي هذا الشيء اللي تغديت به وديها الامن واللي ما انتم سيدي ها بشحال تغديت عدات السيد ها تغديت وتغديت وتغديت هذيك الساعه راه غادي يديروا معاه اللازم صراحه. واتمنى ان يوضع هذا الرقم الاخضر للتبليغ عن هذه يعني هذه الخروقات ويجب مراقبة الناس اللي كيراقبوا الأكل وكيراقبوا اسمه خصهم يراقبوا بقوش خدامين ناعسين فينا دوك مراقبين ولا شنو هما اللي كيكونوا في العمالات ويكونوا ما كيبانوش يعني هائيا هذوك والو كيشدوا الفلوس وناعسين مع روسهم وفين رؤساء الجماعات وفين وفين وفين راه الله مسؤولين ماشي كاين على الأمن راه الله مسؤولين اللي خصهم يخرجوا كيعطيو بروسيات كيعطيو الدائرة كيعطيو كيسدوا المحال يشوفوا النظافة وخصهم يشوفوا كل شيء على أيه لأن هذاك مواطير عنده حق يمشي للمكان نقي وياكل نقي لأنه كيعطي فلوسه ماشي ياكل في بلاصة مسخة وبلاصة فيها رائحة كريهة ولأن على ما لقاش عليها لين ما كاينش فين يمشي جاه الجوع خصو ياكل ايوا راه خص تكون ليه واحد المهيئ ليه واحد المكان يعني يكون نظيف ويكون ماكله فيه نقيه واسمه ماشي نعطيو الرخصه لاي واحد ويدير ما بغا في هذيك الريستوره ولا في هذاك المطعم يطيب اللي بغا ويخربق اللي بغا والارض مسخه وكل شيء مسخ وكتدخل لهذاك المرحاض فين تغسل يدك مصيبه عظمى. والله شفتهم في برشيد والله دوك كيبيعوا الحوت وكلهم هذاك الشيء خصو يتسد خصو يريب هذاك الشيء خصو يريب اصلا والله على ايين. أعود وأشكر الإخوان في الأمن الذين يعني كيقدموا خدمتهم خاصة الشرطة السياحية كذلك في المدن الكبرى خاصة في مدينة مراكش. وموعدنا مع موضوع آخر إن شاء الله يتعلق بمثل هذه الخروقات في الحلقات المقبلة. أنتم في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بلكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا.

الرابعة بتوقيت إيطاليا. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصدقة وراديو بريكا وتنشير ناسيونال تورينو إيطاليا. Et le 16h, nous étudions à l'équipe de l'émission Rabat Sadaka.

برنامج الصداقة لا ينتمي لأي حزب سياسي أو أي جهة نقابية أو غيرها. برنامج الصداقة يعطي المجال لكل مستمعين من أجل إيصال أصواتهم للجهات المسؤولة. وبرنامج الصداقة لا يقصي ولا يستثني أي شخص من المداخلة والتواصل معنا من أجل انتقادات أو إيصال صوتي أو الرد على المداخلات. برنامج الصداقة يفضح بكل جرأة كل الخارجين عن القانون في أي مكان ولا يتستر ولا يتحفظ على أحد كيفما كان نوعه. برنامج الصداقة هو برنامج شعار الشفافية والمصداقية وتتبع كل المشاكل والحالات التي تعرض عليه بكل جدية ومداومة حتى نهايتها. برنامج الصداقة يدعو كل المتدخلين معنا إلى احترام الآداب العامة والأخلاقيات في المداخلات احتراما للمستمعين والمستمعات وحفاظا على قواعد البرنامج التي يرتكز عليها. وبرنامج الصداقة يدعوكم إلى محاربة الرشوة والمرتشين والشعوذة والمشعوذين والنصابة والسماسرة وكل الفاسدين والمفسدين. خذوا لهم صورا وأشرطة فيديوهات وانشروا على مواقع التواصل الاجتماعي وابعثوا لنا ونحن لا نتردد ولا نتستر ولا نتحفظ على إذاعها ببرنامجنا. برنامج الصداقة يدعوكم إلى المصداقية والشفافية في مداخلاتكم وتجنب الكلام الذي لا يتناسب ولا يتلائم مع أخلاقيات البرنامج. برنامج الصداقة لا يسمح باستعمال المصطلحات الغير أخلاقية والشتم والسب والقذف.

برنامج الصدقة يأتيكم وكعادته كل يوم أحد ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت إيطاليا، 3 ساعات من البث الحي على الهواء مباشرة من راديو بليك أوت انترناسيونال تورينو إيطاليا.

ما زلنا معكم في برنامج الصداقة وراديو بريكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. برنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر.

0: سيأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.
1: في خطر أولاد حريز والمذاكرة أولاد

في الهم وتدبل في القلب وتدبل. اي عشيقة والأميمة والناس ديال درب العفو وليدات الوداد البيضاوي والناس ديال تشاروك واحد واحد.

ما زلنا معكم في هذه الدقائق الأخيرة من برنامج الصداقة وراديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. برنامجنا يأتيكم كل يوم أحد من الساعة 2 بعد الظهر.

الوقت المخصص لبرنامجنا انتهى. أتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أمتع الأوقات وأطيب اللحظات، وأعود وألتقيكم يوم الأحد المقبل إن شاء الله بموضوع جديد ولقاء جديد. فحتى ذاك الحين أتمنى لكم أسبوعا موفقا وشكرا.

0: Succès 96 vous présente
1: Rachid Staifi.
0: Les arrangements musicaux sont de
1: Cheb Hakim.
0: Au violon
1: Azouz Staifi.
0: À la basse
1: Jean-Jacques.
0: Aux percussions et accompagnements
1: Mokhtar Mzoud.
0: Et à la zorna
1: Bourouba. Au fichatr Kamal Siti Fis Mansaouj Faisal Wattoufir Mansaouj Nasreddin Lemsili Fouchatr Khouya Hamid. Au fichatr ناس ستيف ما نساو حد على حد في خاطر ليزي ميغري دو ليون في خاطر خونا عزوز اللي راه حاضر معانا
2: ما che cazzo di musica state mettendo.